لمن يرى. فأما من تغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. يسألونك عن وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجحيم هي فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان

0: ولهم أداب الأحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه عيون ويؤيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تقديم والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ.
1: Dilanjutkan Ananda Ibra yang akan membacakan surat At-Tariq.

0: مما هلك هلك مما إن دافك يهرج من بين الشلب والترائب وما له منكم
1: إنه
0: على رجعه لقادر
1: يوم
0: تبلى السرائب فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات

0: جنات عالية فيها سرر مرفوعة
1: لا تسمع
0: فيها لاغية
1: فيها
0: عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الأرض كيف وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم.
2: Dilanjutkan Ananda Hamdan yang akan membacakan surat Al-Fajr.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr walayalil asr wasafi wal watar walaili idha yasr hal fi dhalika qasamul lidhi hijr alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad iramadatil imad alladhi lam yuhlak misluha fil bilad wa samudal ladina jabu sohra bilwat wa fir'auna bil autat alladina tagaw fir bilat fa aksaru fi hal fasad fa sabba alaihim rabbuka sawta adab inna rabbaka labil mirsad fa amma ida mabtala fa ammal insanu ida mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yakulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan kalla bal la tu'rimuna al

0: قالت لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتام العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسربة يتيما ذا أو إطعام في يوم ذي مسربة يتيما ذا مسربة أو مسكينا ذا مسربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المسأمة عليهم نار مؤصدة.
1: Dilanjutkan Ananda Safa yang akan membacakan surat Asy-Syam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghsaha was samai wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsi wama sawaha falhamaha fujuraha فألهمها فجورها وتقواها وقد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذب ثمود بطواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فأقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها.
1: Dilanjutkan Ananda Naura yang akan membacakan surat Al-Lail.

0: إلى جديد أفلا يعلم إذا بؤسر ما في القبور وهسل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير.
1: Dilanjutkan dengan Medina yang akan membacakan surat Al-Qari'ah.

0: هادية فأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية.
1: Dilanjutkan dengan Ananda Aflik yang akan membacakan surat At-Takasur sampai Al-Ars.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zultumur makabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لترون